هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة أهم الأنباء. وصل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 22:50 بتوقيت تركيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية لحضور الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد اجتماعات مختلفة. وأعلن أن رئيس الجمهورية سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. وهذا وتوجه أردوغان إلى الولايات المتحدة في للمشاركة في المناقشات العامة للدورة 81 للجمعية العامة التي ستعقد تحت شعار إعادة بناء الثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق نتائج ملموسة للجميع. ووصل أردوغان وعقيلته السيدة الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة كل من وزير العدل أكون جوليك ووزيرة شؤون الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أزدمير جوكتاش ووزير الخارجية كانفيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية أباس

إسلام بايراكتار ووزير الخزانة والمالية، محمد شمشيك ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كتشر، ووزير التجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كولن، ورئيس دائرة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية البروفيسور الدكتور برهان.

بل استمرار التعاون الليبي التركي والجهود المبذولة لضمان الوحدة السياسية والعسكرية والحفاظ على الاستقرار في ليبيا. تسليطا للضوء على الوزن المترسخ لتركيا لدى الغرب ودورها الإقليمي المتصاعد، نشرت وسائل إعلام يونانية تحليلا أكدت فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الفاعلين الأوروبيين دون إشراك أثينا كطرف مفاوض مباشر في هذه العملية. وفي مقال صادر بقلم بروفيسور السياسة الدولية في جامعة ديمقريطوس اليونانية سوتيريس سيربوس، أشار الكاتب إلى أنه في ظل إعادة الهيكل الاستراتيجية بين الغرب وتركيا لم تعد اليونان في موقع صانع القرار، بل دفعت إلى موقع المتفرج الذي يتابع تطورات من المدارج. وأوضح المقال أنه عقب التطورات المتسارعة في أوكرانيا وشرق الأوسط برزت تركيا كشريك للاستقرار لا غنى عنه بالنسبة للغرب، مؤكدا أن دور أنقرة في السياسة الدولية يتزايد قوة باستمرار، وأضاف أن أي قوة كبرى لم تطالب أنقرة بالتخلي عن أهدافها الإقليمية في حين عجزت أثينا عن أن تكون صاحبة رأي في الانفتاح الغربي تجاه تركيا. وأشار سيربوس إلى أن الرئيس أردوغان يجلس مباشرة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن والقوى الأوروبية لأنه لا يرى اليونان فاعلا مساويا، مفصلا الفارق بين الفاعل وغير الفاعل في المنظومة الغربية بقوله: الأمر يملى عليه ما يجب فعله، بينما يسأل الأول: ما الذي ينبغي علينا فعله برأيكم؟ وشدد التحليل على أن أثينا لم تعد تشكل القرارات الاستراتيجية للغرب، بل أصبحت دولة تتسلم القرارات جاهزة. وحذر سيربوس من أن الخطر لا يكمن في التفاوض بل في التأجيل، وإذا أبدت أثينا موقفا متصلبا فسيفرض الآخرون الشروط. التسلسل الصحيح هو مناقشة رؤية عقلانية تجاه تركيا أولا مع واشنطن وأوروبا ثم مع أنقرة، مؤكدا أن نافذة الفرص تتضاءل وأن تجنب الخسارة يعتمد على قدرة اليونان على بناء استراتيجية نشطة واستباقية. وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في قضاء صايم بيلي بمحافظة أدنا، وحسب المعلومات المنشورة على موقع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ فقد سجلت الهزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ومركزها صايم بيلي على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر بها سكان المحافظة المجاورة. وأفادت الرئاسة بأنه حتى الآن لم ترد أي تقارير سلبية عقب الزلزال الذي وقع في القضاء. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة على حرية حركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، وذلك بمناسبة ما يسمى بعيد الغفران لدى اليهود. وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الطرق والتعزيزات المؤدية إلى المناطق والأحياء التي يقطنها الفلسطينيون باستخدام الكتل الخرسانية والحواجز الحديدية في إجراء يتكرر سنويا ويؤدي إلى فرض عزل كامن على ملايين المواطنين الفلسطينيين. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة وأغلق منافذ ومداخل العديد من القرى والبلدات عقب أحداث شهدتها المنطقة اليوم. أحالت السلطات الأمنية التركية 211 مشتبها به إلى المحكمة في اسطنبول إثر توقيفهم في إطار التحقيقات المستمرة بشأن شبكة احتيال دولية غير قانونية عبر التداول بالعملات الأجنبية مرتبطة بإسرائيل. وتجري التحقيقات تحت إشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الوطنية التركي بتقاطعات تنسيقية من النيابة العامة في اسطنبول ومديريتين مكافحة الجرائم الإلكترونية وتهريب المهاجرين، وبدعم من منظمة الانتربول. وأسفرت التحريات الأخيرة عن توقيف 10 مشتبه بهم إضافيين ليرتفع إجمالي عدد الموقفين من 201 إلى 211 شخصا، وقد تم نقل 157 منهم إلى مجمع المحاكم في منطقة تشاليان عقب استكمال الفحوصات الطبية بعد أن أحيل 54 آخرون في وقت سابق. وكانت التحقيقات قد كشفت عن وجود 40 مركز اتصالات ومكتب مالي وهمي تابع ل 25 شركة تعمل داخل تركيا وتدار لصالح شبكات مرتبطة بإسرائيل وتستعين بموظفين محليين وأجانب من جنسيات متعددة.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيتين، اثنين أحدهما طفل.

فلق خلال اقتحامات نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع التابعة لمدينة بيت لحم بالرصاص الحي، حيث اعتقل الطفل وشاب عقب مداهمة منازل عائلتهما وتفتيشها. أما في محافظة جنين فقد شن الاحتلال اقتحامات شملت قرى نزلة الشيخ زيد وربا وطورة، وجرى خلالها مداهمة وتفتيش عدد من المنازل وإغلاق بعض المداخل والطرقات، إضافة إلى إجبار أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق أبوابها. كما سيرت القوات الإسرائيلية دوريات عسكرية عقب اقتحام بلدة المزرعة شرقي رام الله. أجرى رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحي يوم أمس اتصالات مع الدول الوسيطة لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، متناولا تصاعد الهجمات الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وذكرت الحركة في بيان لها صدر يوم أمس أن الاتصالات جاءت في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى جراء انهيار المباني المتضررة من الحرب، محذرة عبر رسائل بعثها الحي لعدة دول من المخاطر الإنسانية المحدقة في مع اقتراب فصل الشتاء، ومؤكدا أن إسرائيل تواصل منع دخول الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وتأمين المباني الآيلة للسقوط. وأضاف البيان أن إسرائيل تعرقل أيضا إدخال البيوت الجاهزة وخيام الإيواء والمستلزمات الضرورية للحماية من البرد والأمطار، مما يترك عشرات الآلاف من المواطنين في ظروف إيوائية غير آمنة. تسلم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت 70 حاوية يوم أمس محملة بذخائر متنوعة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج المساعدة العسكرية. وأوضح البيان الصادر عن الجيش اللبناني أنه تم استلام الحاويات 70 في مرفأ بيروت، وأشير إلى أن المساعدات التي أرسلت في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة نظرا لحجم المسؤوليات التي يتحملها الجيش والتحديات التي يواجهها.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت مصر أن قناة السويس التي تعتبر إحدى أهم الممرات البحرية في العالم آمنة وأن الملاحة البحرية تسير بشكل طبيعي. وفقا لبيان صادر عن هيئة قناة السويس المصرية، تحدث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في حفل أقامته وزارة النقل بشأن قطاع النقل البحري بالإسكندرية بمناسبة اليوم العالمي للملاحة البحرية 2026. وأكد ربيع أن قناة السويس آمنة وأن حركة السفن تسير بانتظام وأن الإيرادات في شهر أب أغسطس بلغت 567.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 56.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار ربيع لأن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة وأن الخدمات المقدمة عالية الكفاءة وأن قادة المرشدين البحريين يؤكدون مهامهم بأعلى مستويات الأداء والاستعداد. كما أشار ربيع إلى أن تقارير الملاحة تظهر تحسنا في معدلات العبور عبر القناة، موضحا أنه في شهر أب أغسطس عبرت 1358 سفينة محققة إيرادات بلغت 567 مليون دولار. وفي إشارة إلى التغيرات الجيوسياسية العالمية الإقليمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، أكد ربيع على أن الأزمات الدولية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية، لكن قناة السويس أثبتت مرات أخرى دورها المحوري الذي لا غنى عنه في أمن هذه السلاسل. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز. وأصدر الحرس الثوري بيانا بهذا الشأن، جاء فيه أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة وأسقطتها فوق مضيق هرمز. هذا ولم يصدر الجيش الأمريكي أي تعليق حتى الآن عن الحادث. يذكر أنه صممت طائرة MQ-1 المسيرة التي أنتجتها الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي في الأصل لأغراض المراقبة والاستطلاع المتقدم، وفي وقت لاحق أضيفت إليها كاميرات وصواريخ جديدة. هذا وصرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بشأن احتمال شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما جديدا على إيران، قائلا في حال وقوع هجوم جديد على البلاد فستكون طريقة الدفاع والهجوم مختلفة بشكل كبير، كما أننا سنغير الأسلحة والمنطقة الجغرافية التي تقع فيها الحرب. إذ أدلى محبي بهذه التصريحات حول الأحداث الجارية خلال برنامج تلفزيوني وفي معرض تقييمه لاحتمالية شن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجوما جديدا على إيران، قال في حال وقوع هجوم جديد ستتغير طريقتنا في الدفاع والهجوم بشكل كبير، إلى جانب ذلك سنغير من الأسلحة المستخدمة والمنطقة الجغرافية التي ستشهد الحرب، وسننشر أسلحة جديدة مزودة بقدرات جديدة وسندهش العالم. إن هدفنا ليس الأهداف القديمة، بل حددنا أهدافا جديدة لم تتعرض للهجوم بعد. صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك واتس بأن الباب ما زال مفتوحا أمام إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا أمل واشنطن في عودة طهران إلى المسار الدبلوماسي والسلمي. وأشار واتس خلال كلمة ألقاها في حديث نظمه موقع AI مونيتور الإخباري في نيويورك إلى أن النظام الإيراني يواجه انهيارا في عملته الوطنية وضغوطا اقتصادية شديدة، مضيفا أن النظام الإيراني يعيش أضعف مراحله منذ عام 79 ويزداد ضعفا يوما بعد يوم. أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم بتصريحات حادة بشأن إيران عقب تحذير من طهران من قيامها بضربات قوية، مهددا بتدمير البلاد تدميرا كاملا. وفي حديثه مع تيري يينكست من قناة فوكس نيوز، صرح الرئيس الأمريكي بأنه في حال عدم موافقة طهران على طلباتها فسيكون موضوع تدمير إيران ما هي إلا مسألة وقت فقط. وقال ترامب أن الخيارات المتاحة تشمل القضاء التام على إيران أو تركها تنهار اقتصاديا أو التوصل إلى اتفاق. هذا وجاءت هذه التصريحات بعد أن حذرت إدارة طهران من أن الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط سيستهدفان بضربات قوية إذا ارتكبا أي خطأ. أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات موسعة وشاملة على المحكمة الجنائية الدولية من شأنها تقييد وصولها إلى النظام المالي العالمي وتعطيل أنشطتها بشكل جدي. ونقلا عن وثائق ومسؤولين أمريكيين أوردت تفاصيلها صحيفة وول ستريت جورنال، تنص العقوبات المقترحة على فترة انتقالية تتراوح ما بين 6 إلى 7 أشهر، يحظر بعدها التعامل المالي مع المحكمة بشكل واسع. وستمنع هذه الإجراءات المحكمة من إجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، مما يقطع صلتها بجزء حيوي من النظام المالي الدولي. وذكر المسؤولون أن القرار النهائي قد يصدر ويصبح ساريا خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع. صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأن الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السيطرة الأمنية الدائمة على غرينلاند تحترم الخطوط الحمراء لمملكة الدنمارك. وفي البيان الصحفي علقت فريدريكسن على الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة، وأكدت أن حق غرينلاند في تقرير المصير باعتبارها جزءا من مملكة الدنمارك سيظل ذات أهمية بالغة في المستقبل، مضيفة أن هناك الكثير من التكهن، وأتفهم وجود احتمال كبير بمضمون الاتفاقية، لكنني لن أخوض في التفاصيل حتى يتم التوقيع على الاتفاقية رسمياً. كشف استطلاع رأي موسع أجري في المملكة المتحدة عن ارتفاع نسبة الناخبين المؤيدين للتراجع عن قرار الخروج بريكسيت وإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوغوف لصالح منظمة بيست فور بريتن وشمل 11,927 ناخبا أن إعادة عضوية الاتحاد الأوروبي باتت الخيار السياسي الأكثر تفصيلا في جميع الدوائر الانتخابية تقريبا في بريطانيا العظمى. ووفقا للنتائج، أيد 35% من المشاركين إعادة العضوية كسياسة حكومية مفضلة، بينما لم تتجاوز نسبة المطالبين بإضعاف في الروابط مع التكتل الأوروبي 11%. وأوضح التحليل الذي شمل 632 دائرة انتخابية برلمانية باستثناء إيرلندا الشمالية أن استعادة العضوية تصدرت الأولويات في كافة الدوائر باستثناء 4 مناطق فقط، وهي أشف

Arnold, o a Clacton, o a Griff Yarmouth, و بوستون ويسكينجينز، وأشار القائمون على الحملة إلى دراسات اقتصادية مستقلة تؤكد أن العضوية قد توفر مكاسب للاقتصاد البريطاني لا تقل عن 92 مليار جنيه استرليني، ومؤكدين أن هذه المعطيات تمنح السياسيين فرصة مهمة لإعادة تشكيل العلاقة مع أوروبا. مستمعينا الأفاضل من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من يد إلى قلب.
1: شرف الطريق، الخانات والتجارة في ظل الوقف. تخيل إنك تاجر تسير في قلب طريق الحرير عبر صحراء لا متناهية لعدة أيام، تحمل أثمن أنواع الحرير والبهارات والمجوهرات التي عرفها العالم. وعندما يحل الليل لا ينتظرك الظلام وخوف قطاع الطرق فحسب، بل ينتظرك موقد دافئ ينبض بالحياة خلف جدران حجرية مهيبة. لم يكن الطريق في العصرين السلجوقي والعثماني مجرد مسافة تقطع، بل كانت أمانة مقدسة أحاطها الوقف بالحماية والرمزية. واليوم نتحدث عن هذه الصروح الدينية والتجارية العظيمة، وعن السكينة المجانية التي وفرتها الخانات في هذه الحياة الفانية، وعن الدور النابض للخانات والأسواق داخل المدن. أهلا بكم في هذا النظام العظيم الذي أودع فيه شرف الطريق لرعاية الوقف. كانت الخانات بمثابة المعجزات اللوجستية لنظام الوقف. شيدها سلاطين السلاجقة في الأناضول خاصة في القرن 13 لتمثل نظام التأمين الاجتماعي لا مثيل له في العالم. وعلى طول طرق التجارة وفي كل 30 إلى 40 كيلومترا، وهي المسافة التي تقطعها القافلة في يوم واحد، كانت ترتفع هذه القلاع والقصور. إن الصروح الضخمة مثل خان السلطان في أقصراي أو خان قرتاي في قيصر لم تكن مجرد فنادق، بل كانت مراكز حياة متكاملة تضم مسجدا وحماما وصيدلية وورشة لإصلاح الأحذية ومستشفى للحيوانات، وتتضمن حجج أوقافها بندا يثير ذهول العالم الحديث حتى اليوم. كل مسافر يقصد الخان هو محط احترام وإكرام لثلاثة أيام بغض النظر عن لغته أو دينه أو عرقه، ويوفر له الطعام والمنام وعلف دابته مجانا من قبل الوقف، وإذا بلت أحذيته تصرف له أحذية جديدة من صندوق الوقف. بل أن بعض الأوقاف كفلت أدق التفاصيل قانونيا كشراء الحطب لتدفئة المسافرين في الشتاء وتغطية نفقات جنازة من يتوفى منهم. وعندما يغادر المسافر الخان صباحا، يقف صاحب الخان عند البوابة ويسأل بصوت عال: هل أنتم سالمون ومستوفو الحقوق؟ هل تحللون حقوقكم؟ ولا تغلق البوابة حتى يأتي الرد. حلال حلال. ينتهي الطريق وتدخل القافلة المدينة، وهناك تستقبلنا العمارة المدنية للتجارة المتمثلة في الخانات والأسواق والأسواق المسقوفة. وكانت الخانات داخل المدن على عكس الخانات الخارجية بمثابة بورصات تدار فيها التجارة فعلياً. كان كوزا خان الشهير في بورصة مركزاً رئيسياً لتجارة الحرير العثماني لقرون طويلة. أقيم هذا الخان في أواخر القرن 15 على يد السلطان بايزيد الثاني، ولم يكن مجرد مبنى تجاري، بل كانت الأرباح الناتجة عن متاجره توقف لدعم المجمع والمحتاجين في إسطنبول. وهذا يعني أن التاجر عندما يبيع الحرير فإنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تمويل الأعمال الخيرية. أما السوق المسقوفة في قلب إسطنبول فكانت جزءا من وقف جامع يينه، شيد من قبل خديجة تورهان السلطان عام 1660 على شكل حرف L ليكون عقارا استثماريا يدر دخلا يضمن بقاء الجامع إلى الأبد، فكل غرام من البهارات يباع فيه كان يغطي وقود قناديل الجامع وراتب المؤذن وعلف الحمام في باحته. وأما الأسواق المتخصصة والتي تسمى راستا، وهي المحل التي يجتمع فيه أصحاب الحرفة الواحدة، فكانت المكان الذي التقت فيه التجارة الشريفة وأخلاقيات الأخوة مع رقابة الوقف، فلا غش في الموازين ولا مخالفة لجودة البضاعة المحددة في سند الوقف، فقد كان التاجر يعلم أن دكانه ملك للوقف وأن أي غش فيه هو خيانة مباشرة للوقف وحقوق الناس. ومن الأمثلة المنتشرة في الأراضي العثمانية نذكر بدستان محمود باشا أنقرة، يستخدم اليوم كمتحف للحضارات الأناضولية، وقد وقفه محمود باشا صدر أعظم السلطان محمد الفاتح لتوفير عوائد الأوقاف الخيرية في إسطنبول. وكان مركزا هاما لتجارة الصوف والنسيج في أنقرة، وبناؤه كبدستان يعني أنه كان مركزا مغلقا ومؤمنا لبيع وأمانة أثمن البضائع، المجوهرات، الحرير، السلاح. خان رستم باشا أدرنا. بناه المعمار سنان بأمر من رستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني وصدره الأعظم. يتوج هذا البناء الموقع الاستراتيجي لأدرنا في التجارة الأوروبية، وكان بطبقيه وساحته المعمدة بمثابة فندق ومركز تجاري ضخم تخصص أعوائد دكاكينه لوقف رستم باشا. سوق كمرالط التاريخي وخان قزلاراز إزمير. بني عام 1744 على يد الحاج بشير آغا أحد ناظري الأوقاف النافذين في القصر العثماني. كان هذا الخان مركزا تجاريا وسكنيا هاما ضمن شبكة التجارة المحيطة بميناء إزمير، ويظهر كيف اندمج نظام الوقف مع التجارة البحرية باعتبار إزمير بوابة التصدير، وتوقف عوائده للأعمال الخيرية في إسطنبول وللمساعدات المرسلة إلى الأراضي المقدسة الحرمين. سوق النحاسين وخان الجمرك في شانلورفا. كانت شانلورفا مركزا تجاريا رئيسيا في الأناضول، وخان الجمرك الذي بني في عهد السلطان سليمان القانوني على يد بهرام باشا نصت حجة وقفه على وجود قنوات مائية بداخله لتوفير الانتعاش وضمان ممارسة التجارة بسكينة. وكانت أسواق أورفا الشهيرة النحاسين الصاغة تدار عبر أوقاف المساجد التابعة لها. سلوخان أنقرة. بني في القرن السابع عشر وكان اسمه الأصلي خان حسن باشا، وشكل مركزا لتجارة القهوة والأغذية في أنقرة. تنص حجة وقفه على تخصيص عوائده لخدمات خيرية متعددة، ولأنه احتوى على سبلات مائية ونظام ري وحياض لدواب المسافرين أطلق عليه من قبل الشعب اسم سلوخان أي الخان المائي. الخان الكبير لفكوشا قبرص. بني عام 1572 فور الفتح العثماني لقبرص كجزء من التنظيم الحضري العثماني والمنشآت الاجتماعية بعد الفتح. حولت عوائده للأوقاف التي أسست بعد الفتح، وكان الخان الكبير صرحا بارزا يسهل اندماج الجزيرة في نظام التجارة العثماني. كانت الخدمة المجانية في الخانات الخارجية والطقس الاستثماري للوقف داخل المدن يحققان التوازن في الاقتصاد العثماني، فالخانات الخارجية توصل المسافر بأمان إلى المدينة، بينما تعيد الخانات والأسواق داخل المدينة أرباحها إلى الخدمات الاجتماعية ولعامة الشعب. وبفضل هذا النظام كان بإمكان التاجر أن ينطلق من الصين ليصل إلى أبواب فيينا دون أن ينزل إلا ضيفا على موائد الأوقاف. إن المصدر الحقيقي للإلهام لشبكات اللوجستيات وأنظمة التأمين ومنشآت الإقامة ذات الخمس نجوم في العالم المعاصر اليوم هو إدارة المؤسسة الخيرية التي أقامت تلك المباني الحجرية في قلب السهوب قبل 800 عام، وكتبت على بابها: لن يبقى أحد هنا جائعا أو محروما من النوم. لم تكن التجارة بالنسبة لهم مجرد وسيلة لكسب المال، بل كانت بناء حضارة من خلال حماية أمن البضاعة والطرق بشرف الوقف. نحن الآن في وقت تنتهي فيه الطرق وتصل فيه القوافل إلى منازلها وتغلق فيه الأبواب بأمان. إن روح الوقف العظيمة ليست مجرد إسناد حجر إلى حجر، بل هي استناد الإنسان إلى أخيه الإنسان. فالموقد المشتعل في وسط السهوب واللقمة الحلال المتشاركة في السوق هي في الحقيقة عهد هذه الحضارة بالأمانة والوفاء. ونحن ورثة تلك المائدة الكبرى وتلك الرحمة التي لا تنضب. ومهما تغير العالم وتبدلت الطرق، سيبقى ذلك الجسر الخفي الذي تمده يد إلى يد أخرى قائما بقوة الوقف. لتكن طرقكم سالكة إلى الخير دائما، وأبوابكم مفتوحة للرحمة. واصلوا الاستماع إلى صوت الضمير والسير في أثر التاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. ننتقل الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
0: من يد إلى قلب.

في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد فتحها السلطان سليمان القانوني عام 1522 من فرسان القديس يوحنا وضمها إلى الإمبراطورية العثمانية، حيث بقيت تحت الحكم العثماني لمدة 4 قرون تقريباً. في هذه الحلقة سنتعرف على التراث التركي في الجزيرة ووضعها الحالي. كانت رودوس تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا منذ عام 1309، وأصبحت الجزيرة قاعدة استراتيجية يهاجم منها الفرسان بانتظام السفن التجارية العثمانية. رداً على ذلك، وضع السلطان سليمان القانوني خطة ثنائية لحملة رودوس، فبينما تقدم جيش بولاك مصطفى باشا برن، حاصر أسطول عثماني مكون من حوالي 400 سفينة جزيرة من البحر. استمر الحصار الذي بدأ في 14 من حزيران يونيو 1522 لمدة 6 أشهر. حاول الفرسان المقاومة على الرغم من أسوارهم السميكة في مواجهة الأسطول العثماني الذي كان أقوى من الحملات السابقة، وانتظروا المساعدة من أوروبا، لكن لم يحصل أي دعم لكسر حصار الأسطول العثماني. استسلم الفرسان في 20 من كانون الأول ديسمبر 1522، وغادروا الجزيرة في 1 من كانون الثاني يناير 1523 متجهين إلى مالطا. أثار هذا الحدث ضجة كبيرة في أوروبا، حيث كان الفرسان معروفين بعدم قهرهم، لكن الأسطول العثماني هزمهم. وبموجب شروط الاستسلام تمكن الفرسان من مغادرة الجزيرة بحياتهم سالمين، وأصبحت الجزيرة سنجقا تابعا لولاية جزيرة البحر الأبيض، وأصبح ضم العثمانيين لرودوس ركنا أساسيا في استراتيجية سليمان القانوني للتفوق البحري. اليوم يتركز التراث التركي في رودوس بشكل خاص في البلدة القديمة. أثناء التجول في البازار، من الممكن أن تلتقي بأتراك يديرون المقاهي والمتاجر وتدخل في محادثة باللغة التركية. لقد حول السكان الأتراك الذين استقروا في رودوس مع الفتح الجزيرة من مجرد قاعدة عسكرية إلى مدينة حية. تم بناء المساجد والمدارس الدينية والحمامات والمؤسسات، مما جلب جميع عناصر النسيج الحضاري العثماني إلى الجزيرة. بني مسجد سليمانية في 1522 حتى 1523 مباشرة بعد الغزو على موقع كنيسة القديس أبوستولي القديمة، وهو رمز لانتصار سليمان القانوني. يقع المسجد في قلب المدينة في ساحة برج الساعة، وقد تم ترميمه من قبل وزارة الثقافة اليونانية بين عامي 1988 و2005. ترتفع مئذنته من جدار الواجهة وتهيمن على المنظر البانورامي للمدينة. للأسف المسجد مغلق اليوم للعبادة. يقع مسجد إبراهيم باشا خارج أسوار القلعة، وقد بني في عامي 1540 و1541 تكريما أيضا لسليمان القانوني. يعد هذا المسجد مثالا رائعا للعمارة العثمانية الكلاسيكية، وهو أحد أقدم المساجد في الجزيرة. يتميز بقبة كبيرة يبلغ قطرها 11.5 مترا، وأعيد فتحه للعبادة في عام 2019 بإذن رسمي، وهو حاليا المسجد الوحيد المفتوح للعبادة في رودوس، مواصلا تقليدا عمره 4 قرون. مجمع رجب باشا الذي بني في عام 1588 في وسط الحي التركي هو مثال أنيق على العمارة العثمانية، ومع ذلك تعرض المبنى لأضرار بالغة بسبب إهماله لفترة طويلة، ولا يزال في حالة سيئة بسبب التكلفة الباهظة للترميم المطلوب. تشهد النقوش العثمانية والمساجد والنافورات في العديد من الأماكن في الجزيرة بصمت على الماضي. يمكنك الاستمتاع بإطلالة بانورامية على رودوس من برج ساعة فتح باشا الذي بني عام 1852 ويستخدم الآن كمنصة للمشاهدة. تستمر مكتبة حافظ أحمد آغا التي يعود تاريخها إلى عام 1793 وتعكس التراث الفكري للإمبراطورية العثمانية، تستمر في جذب الباحثين بمخطوطاتها، في حين أن حمام باشا هو من بين المباني التي تحمل آثار الحياة الاجتماعية العثمانية حتى يومنا هذا، ويزوره السياح بشكل متكرر.

في المقابل لا تزال العديد من المباني التي تعود إلى العصر العثماني، ولا سيما مساجد محمد آغا وشادرفان وهورمالو وباب مسدود مغلقة بحجة الترميم، ولم يتم فتح ضريح الريس مراد والمقبرة المحيطة به المعروفة باسم مقبرة الشهداء الأتراك للزوار منذ سنوات، ولا يسمح إلا بالصلاة من الخارج. انتهى الحكم العثماني مع الاحتلال الإيطالي في عام 1912، وفي عام 1947 أصبحت الجزيرة جزءاً من اليونان. اليوم لا تزال الآثار التركية حاضرة بقوة في رودوس. ستساهم مشاريع الترميم المستدامة والتعاون الثقافي للحفاظ على هذا التراث، ليس فقط من التاريخ المشترك بين تركيا واليونان، بل أيضاً في الحفاظ على الماضي متعدد الثقافات للبحر الأبيض المتوسط. أعزائي المستمعين، نراكم في الحلقة القادمة.

إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها. ومع أغنية أخرى للمغنية زينة سالي.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث وأنا فاطمة الكبير، ومن هندسة الإذاعية الزميل هاليت أوزهان، أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 21 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعلم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أحالت السلطات الأمنية التركية 211 مشتبها به إلى المحكمة في اسطنبول إثر توقيفهم في إطار التحقيقات المستمرة بشأن شبكة احتيال دولية غير قانونية عبر التداول بالعملات الأجنبية مرتبطة بإسرائيل. وتجري التحقيقات تحت إشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الوطنية التركي.

وبتقاطعات تنسيقية من النيابة العامة في اسطنبول ومديريتي مكافحة الجرائم الإلكترونية وتهريب المهاجرين وبدعم من منظمة الانتربول. وأسفرت التحريريات الأخيرة عن توقيف 10 مشتبه بهم إضافيين لارتفع إجمالي عدد الموقوفين من 201 إلى 211، وقد تم نقل 157 منهم إلى مجمع المحاكم في منطقة تشالايان عقب استكمال الفحوصات الطبية بعد أن أحيل 54 آخرون في وقت سابق. وكانت التحقيقات قد كشفت عن وجود 40 مركز اتصالات ومكتب مالي وهمي تابعة ل 25 شركة تعمل داخل تركيا وتدار لصالح شبكات مرتبطة بإسرائيل وتستعين بموظفين محليين وأجانب من جنسية متعددة. وأظهرت البيانات الخاصة بهويات الموقفين ووجود 9 مواطنين إسرائيليين و11 أجنبي من باكستان، إضافة إلى 25 آخرين يحملون جنسيات مختلفة بينها فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، أذربيجان، أوكرانيا، إندونيسيا، إيران، المغرب، مصر وغيرها. نشرت وسائل إعلام يونانية تحليلاً أكدت فيه أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الفاعلين الأوروبيين دون إشراك أثينا كطرف مفاوض مباشر في هذه العملية. وفي مقال صادر بقلم البروفيسور الخاص بالسياسة الدولية من جامعة ديموقريطوس اليونانية الأستاذ سوتيريس سيربوس، أشار الكاتب إلى أنه في ظل إعادة الهيكلة الاستراتيجية بين الغرب وتركيا لم تعد اليونان في موقع صانع القرار، بل دفعت إلى موقع المتفرج الذي يتابع تطورات من المدارج. وأوضح المقال أنه عقب التطورات المتسارعة في أوكرانيا والشرق الأوسط برزت تركيا كشريك استقرار لا غنى عنه بالنسبة للغرب، مؤكدا أن دور أنقرة في السياسة الدولية يتزايد قوة باستمرار، وأضاف أن أي قوة كبرى لم تطالب أنقرة بالتخلي عن أهدافها الإقليمية في حين عجزت أثينا عن أن تكون صاحبة رأي في الانفتاح الغربي تجاه تركيا. أفيد أنه تم نقل جثامين 4 أشخاص إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية في غزة، حيث تتواصل هجمات إسرائيل التي ترتكب الإبادة الجماعية. ونشرت وزارة الصحة في غزة بيانا تضمن أحدث البيانات المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي حصيلة الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 قد ارتفع إلى 73914 شهيد، بينما بلغ عدد المصابين 174952. رفضت السلطات الأمريكية منح تأشيرات دخول إلى البلاد الفريق الصحفي للرئيس الإيراني مسعود بازوشكيان الذي يتوجه إلى مدينة نيويورك صباح غد لحضور الدولة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية مهر، فقد أدلى حبيب الله عباسي المدير العام للعلاقات العامة في الرئاسة الإيرانية بتصريحات بشأن زيارة بازوشكيان. وأوضح عباسي أن فريق بازوشكيان الصحفي رفض طلبات منحه تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، لكنه أكد أنه سيتم إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بالاجتماعات الثنائية. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز MQ-1 فوق مضيق هرمز، ولم يصدر الجيش الأمريكي أي تعليق حتى الآن عن الحادث. وقد أصدر الحرس الثوري بيانا مكتوبا بهذا الشأن جاء فيه أن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية رصدت طائرة مسيرة من طراز MQ-1 وأسقطتها فوق مضيق هرمز. صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بشأن احتمال شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما جديدا على إيران قائلا: في حال وقوع هجوم جديد على البلاد فستكون طريقة الدفاع والهجوم مختلفة بشكل كبير، كما أننا سنغير الأسلحة والمنطقة الجغرافية التي تقع فيها الحرب. وأكد محبي أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد قائلا: في رأينا للحرب مراحل متعددة فهي لا تنتهي بل تستمر، وكان الحرس الثوري مستعدا للحرب والآن هو أكثر استعدادا. أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حادة بشأن إيران عقب تحذير طهران من قيامها بضربات قوية، مهددا بتدمير البلاد تدميرا كاملا. وفي حديثه مع تيري يينغست من قناة فوكس نيوز صرح ترامب بأن

وفي بيان نقلته عن مصادر عسكرية ذكرت الهيئة أن ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز قد أصيبت بمقذوف مجهول المصدر. وأشار البيان إلى أن 2 من أفراد الطاقم أصيبا بجرح طفيفة وأن السفينة تواصل رحلتها إلى الميناء التالي بقوتها الذاتية. ولفت البيان الانتباه إلى عدم ورود تقارير عن حدوث تلوث بيئي ونصح السفن الموجودة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه به إلى عملية التجارة البحرية في المملكة المتحدة. لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجراح جراء هجوم مسلح شنته مجموعة مجهولة الهوية في ولاية بلاتو الواقعة وسط نيجيريا. وأفادت الأنباء الواردة بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار عشوائيا عقب اقتحامهم منطقة باركين لادي التابعة للولاية، مما أسفر عن مقتل 9 أفراد وإصابة عدد كبير من السكان. وفي السياق المتصل، أعلن الجيش النيجيري عن تنفيذ عمليات أمنية استهدفت عصابات مسلحة في مناطق شيري وغوافان ومازا التابعة للولاية نفسها، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن توقيف واعتقال 11 عضوا من العصابات المسلحة. عثر على رفات 572 شخصا في مقبرة جماعية اكتشفت بالصدفة أثناء أعمال توسيع في منطقة تشيماني بإقليم جافانا شمالي سريلانكا، مما دفع عائلات المفقودين والمجموعات الحقوقية إلى تجديد مطالبهم بتحقيق عدالة دولية وكشف مصير ذويهم الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية التي استمرت لعقود. وكان عمال بناء قد عثروا على بقايا بشرية أثناء عمليات الحفر في فبراير شباط الماضي لتكتمل المرحلة الثالثة من عمليات التنقيب والبحث بحلول أغسطس آب، مظهرة الهياكل العظمية ل 572 شخصا بينهم أطفال ورضع. وجرى استخراج مقتنيات شخصية للأشخاص المتوفين شملت أساور وحقائب مدرسة وزجاجات إرضاع، وهو ما جعل هذا الاكتشاف أكبر مقبرة جماعية يتم العثور عليها في تاريخ سريلانكا حتى الآن. كشفت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية عن إنتاج ما إجماله 442.2 تراوات في الساعة من الكهرباء اعتمادا على مصادر الطاقة الشمسية والرياح خلال الفترة الممتدة ما بين عامين 2015-2025، مما وفر مليارات الدولارات وحال دون انبعاث مئات الملايين من أطنان الكربون. وأوضح بيان صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لصفر انبعاثات الموافق 21 من أيلول سبتمبر أي اليوم، أن هذا حجم الإنتاج المذكور منع استيراد الفحم الحجري بقيمة 21.5 مليار دولار أو غاز طبيعي بقيمة 43.3 مليار دولار، كما أدى استبدال الوقود الأحفوري بهذه المناطق النظيفة إلى حجب نحو 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالفحم، أو 177 مليون طن مقارنة بالغاز الطبيعي. ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية المعدلة من التأثيرات الموسمية في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.7 نقاط في شهر سبتمبر ليصل إلى 74.2%. وأصدر البنك المركزي التركي بيانات تتعلق باستغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية لشهر أيلول سبتمبر، وجمعت النتائج استنادا إلى الردود الواردة ضمن استطلاع اتجاهات الأعمال من 1982 منشأة تجارية خلال شهر سبتمبر. كما ارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية المعدلة من التأثيرات الموسمية في قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 0.6 نقاط في أيلول سبتمبر مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 74.1%. هذا وارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية المعدلة من التأثيرات الموسمية بمقدار 0.7 نقاط في أيلول سبتمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل إلى 74.2%. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا وإلى اللقاء. أعزائي نترككم مع أغنية لمصطفى ججلي تحمل عنوان أسود قاتم.

0: من يد إلى قلب.
1: شرف الطريق، الخانات والتجارة في ظل الوقف. تخيل إنك تاجر تسير في قلب طريق الحرير عبر صحراء لا متناهية لعدة أيام، تحمل أثمن أنواع الحرير والبهارات والمجوهرات التي عرفها العالم. وعندما يحل الليل لا ينتظرك الظلام وخوف قطاع الطرق فحسب، بل ينتظرك موقد دافئ ينبض بالحياة خلف جدران حجرية مهيبة. لم يكن الطريق في العصرين السلجوقي والعثماني مجرد مسافة تقطع، بل كانت أمانة مقدسة أحاطها الوقف بالحماية والرمزية. واليوم نتحدث عن هذه الصروح الدينية والتجارية العظيمة، وعن السكينة المجانية التي وفرتها الخانات في هذه الحياة الفانية، وعن الدور النابض للخانات والأسواق داخل المدن. أهلا بكم في هذا النظام العظيم الذي أودع فيه شرف الطريق لرعاية الوقف. كانت الخانات بمثابة المعجزات اللوجستية لنظام الوقف، شيدها سلاطين السلاجقة في الأناضول خاصة في القرن 13 لتمثل نظام التأمين الاجتماعي لا مثيل له في العالم. وعلى طول طرق التجارة وفي كل 30 إلى 40 كيلومترا، وهي المسافة التي تقطعها القافلة في يوم واحد، كانت ترتفع هذه القلاع والقصور. إن الصروح الضخمة مثل خان السلطان في أقصراي أو خان قرتاي في قيصر لم تكن مجرد فنادق، بل كانت مراكز حياة متكاملة تضم مسجدا وحماما وصيدلية وورشة لإصلاح الأحذية ومستشفى للحيوانات، وتتضمن حجج أوقافها بندا يثير ذهول العالم الحديث حتى اليوم. كل مسافر يقصد الخان هو محط احترام وإكرام لثلاثة أيام بغض النظر عن لغته أو دينه أو عرقه، ويوفر له الطعام والمنام وعلف دابته مجانا من قبل الوقف، وإذا بلت أحذيته تصرف له أحذية جديدة من صندوق الوقف.

لأن بعض الأوقاف كفلت أدق التفاصيل قانونيا كشراء الحطب لتدفئة المسافرين في الشتاء وتغطية نفقات جنازة من يتوفى منهم. وعندما يغادر المسافر الخان صباحا يقف صاحب الخان عند البوابة ويسأل بصوت عال: هل أنتم سالمون ومستوفو الحقوق؟ هل تحللون حقوقكم؟ ولا تغلق البوابة حتى يأتي الرد: حلال حلال. ينتهي الطريق وتدخل القافلة المدينة، وهناك تستقبلنا العمارة المدنية للتجارة المتمثلة في الخانات والأسواق والأسواق المسقوفة. وكانت الخانات داخل المدن على عكس الخانات الخارجية بمثابة بورصات تدار فيها التجارة فعليا. كان كوزا خان الشهير في بورصة مركزا رئيسيا لتجارة الحرير العثماني لقرون طويلة. أقيم هذا الخان في أواخر القرن الخامس عشر على يد السلطان بايزيد الثاني، ولم يكن مجرد مبنى تجاري، بل كانت الأرباح الناتجة عن متاجره توقف لدعم المجمع والمحتاجين في إسطنبول. وهذا يعني أن التاجر عندما يبيع الحرير فإنه يساهم بطريقة غير مباشرة في تمويل الأعمال الخيرية. أما السوق المسقوفة في قلب إسطنبول فكانت جزءا من وقف جامع يينه، شيد من قبل خديجة تورهان السلطان عام 1660 على شكل حرف L ليكون عقارا استثماريا يدر دخلا يضمن بقاء الجامع إلى الأبد. فكل غرام من البهارات يباع فيه كان يغطي وقود قناديل الجامع وراتب المؤذن وعلف الحمام في باحته. وأما الأسواق المتخصصة والتي تسمى راستا، وهي المحل التي يجتمع فيه أصحاب الحرفة الواحدة، فكانت المكان الذي التقت فيه التجارة الشريفة وأخلاقيات الأخوة مع رقابة الوقف، فلا غش في الموازين ولا مخالفة لجودة البضاعة المحددة في سند الوقف، فقد كان التاجر يعلم أن دكانه ملك للوقف، وأن أي غش فيه هو خيانة مباشرة للوقف وحقوق الناس. ومن الأمثلة المنتشرة في الأراضي العثمانية نذكر بدستان محمود باشا أنقرة، يستخدم اليوم كمتحف للحضارات الأناضولية، وقد وقفه محمود باشا صدر أعظم السلطان محمد الفاتح لتوفير عوائد الأوقاف الخيرية في إسطنبول. وكان مركزا هاما لتجارة الصوف والنسيج في أنقرة، وبناؤه كبدستان يعني أنه كان مركزا مغلقا ومؤمنا لبيع وأمانة أثمن البضاعة المجوهرات الحرير السلاح. خان رستم باشا أدرنا، بناه المعمار سنان بأمر من رستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني وصدره الأعظم. يتوج هذا البناء الموقع الاستراتيجي لأدرنا في التجارة الأوروبية، وكان بطابقيه وساحته المعمدة بمثابة فندق ومركز تجاري ضخم تخصص عوائد دكاكينه لوقف رستم باشا. سوق كمرالت التاريخي وخان قزلاراز إزمير، بني عام 1744 على يد الحاج بشير آغا أحد ناظري الأوقاف النافذين في القصر العثماني. كان هذا الخان مركزا تجاريا وسكنيا هاما ضمن شبكة التجارة المحيطة بميناء إزمير، ويظهر كيف اندمج نظام الوقف مع التجارة البحرية باعتبار إزمير بوابة التصدير، وتوقف عوائده للأعمال الخيرية في إسطنبول وللمساعدات المرسلة إلى الأراضي المقدسة الحرمين. سوق النحاسين وخان الجمرك في شانلوورفا، كانت شانلوورفا مركزا تجاريا رئيسيا في الأناضول، وخان الجمرك الذي بني في عهد السلطان سليمان القانوني على يد بهرام باشا نصت حجة وقفه على وجود قنوات مائية بداخله لتوفير الانتعاش وضمان ممارسة التجارة بسكينة. وكانت أسواق أورفا الشهيرة النحاسين الصاغة تدار عبر أوقاف المساجد التابعة لها. سلوخان أنقرة، بني في القرن السابع عشر وكان اسمه الأصلي خان حسن باشا، وشكل مركزا لتجارة القهوة والأغذية في أنقرة. تنص حجة وقفه على تخصيص عوائده لخدمات خيرية متعددة، ولأنه احتوى على سبلات مائية ونظام ري وحياض لدواب المسافرين أطلق عليه من قبل الشعب اسم سلوخان أي الخان المائي. الخان الكبير لفكوشا قبرص، بني عام 1572 فور الفتح العثماني لقبرص كجزء من التنظيم الحضري العثماني والمنشآت الاجتماعية بعد الفتح، حولت عوائده للأوقاف التي

0: أسست بعد الفتح، وكان الخان الكبير صرحا بارزا يسهل اندماج الجزيرة في نظام التجارة العثماني. كانت الخدمة المجانية في الخانات الخارجية والطقس الاستثماري للوقف داخل المدن يحققان التوازن في الاقتصاد العثماني، فالخانات الخارجية توصل المسافر بأمان إلى المدينة، بينما تعيد الخانات والأسواق داخل المدينة أرباحها إلى الخدمات الاجتماعية ولعامة الشعب. وبفضل هذا النظام كان بإمكان التاجر أن ينطلق من الصين ليصل إلى أبواب فيينا دون أن ينزل إلا ضيفا على موائد الأوقاف. إن المصدر الحقيقي للإلهام لشبكات اللوجستيات وأنظمة التأمين ومنشآت الإقامة ذات الخمس نجوم في العالم المعاصر اليوم هو إدارة المؤسسة الخيرية التي أقامت تلك المباني الحجرية في قلب السهوب قبل 800 عام، وكتبت على بابها: لن يبقى أحد هنا جائعا أو محروما من النوم. لم تكن التجارة بالنسبة لهم مجرد وسيلة لكسب المال، بل كانت بناء حضارة من خلال حماية أمن البضاعة والطرق بشرف الوقف. نحن الآن في وقت تنتهي فيه الطرق وتصل فيه القوافل إلى منازلها وتغلق فيه الأبواب بأمان. إن روح الوقف العظيمة ليست مجرد إسناد حجر إلى حجر، بل هي استناد الإنسان إلى أخيه الإنسان. فالموقد المشتعل في وسط السهوب واللقمة الحلال المتشاركة في السوق هي في الحقيقة عهد هذه الحضارة بالأمانة والوفاء. ونحن ورثة تلك المائدة الكبرى وتلك الرحمة التي لا تنضب. ومهما تغير العالم وتبدلت الطرق، سيبقى ذلك الجسر الخفي الذي تمده يد إلى يد أخرى قائما بقوة الوقف. لتكن طرقكم سالكة إلى الخير دائما، وأبوابكم مفتوحة للرحمة. واصلوا الاستماع إلى صوت الضمير والسير في أثر التاريخ. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. في هذه الحلقة سنسافر إلى رودوس. تقع رودوس في شرق البحر الأبيض المتوسط، وقد فتحها السلطان سليمان القانوني عام 1522 من فرسان القديس يوحنا، وضمها إلى الإمبراطورية العثمانية، حيث بقيت تحت الحكم العثماني لمدة 4 قرون تقريباً. في هذه الحلقة سنتعرف على التراث التركي في الجزيرة ووضعها الحالي.

كانت رودوس تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا منذ عام 1309، وأصبحت الجزيرة قاعدة استراتيجية يهاجم منها الفرسان بانتظام السفن التجارية العثمانية. ردا على ذلك، وضع السلطان سليمان القانوني خطة ثنائية لحملة رودوس، فبينما تقدم جيش بولاك مصطفى باشا برن، حاصر أسطول عثماني مكون من حوالي 400 سفينة جزيرة من البحر. استمر الحصار الذي بدأ في 14 من حزيران يونيو 1522 لمدة 6 أشهر. حاول الفرسان المقاومة على الرغم من أسوارهم السميكة في مواجهة الأسطول العثماني الذي كان أقوى من الحملات السابقة، وانتظروا المساعدة من أوروبا، لكن لم يحصل أي دعم لكسر حصار الأسطول العثماني. استسلم الفرسان في 20 من كانون الأول ديسمبر 1522، وغادروا الجزيرة في 1 من كانون 2 يناير 1523 متجهين إلى مالطا. أثار هذا الحدث ضجة كبيرة في أوروبا، حيث كان الفرسان معروفين بعدم قهرهم، لكن الأسطول العثماني هزمهم. وبموجب شروط الاستسلام، تمكن الفرسان من مغادرة الجزيرة بحياتهم سالمين، وأصبحت الجزيرة سنجقا تابعا لولاية جزيرة البحر الأبيض. وأصبح ضم العثمانيين لرودوس ركنا أساسيا في استراتيجية سليمان القانوني للتفوق البحري. اليوم يتركز التراث التركي في رودوس بشكل خاص في البلدة القديمة. أثناء التجول في البازار، من الممكن أن تلتقي بأتراك يديرون المقاهي والمتاجر وتدخل في محادثة باللغة التركية. لقد حول السكان الأتراك الذين استقروا في رودوس مع الفتح الجزيرة من مجرد قاعدة عسكرية إلى مدينة حية. تم بناء المساجد والمدارس الدينية والحمامات والمؤسسات، مما جلب جميع عناصر النسيج الحضاري العثماني إلى الجزيرة. بني مسجد سليمانية في 1522 حتى 1523 مباشرة بعد الغزو على موقع كنيسة القديس أبوستولي القديمة، وهو رمز لانتصار سليمان القانوني. يقع المسجد في قلب المدينة في ساحة برج الساعة، وقد تم ترميمه من قبل وزارة الثقافة اليونانية بين عامي 1988 و2005. ترتفع مئذنته من جدار الواجهة وتهيمن على المنظر البانورامي للمدينة. للأسف المسجد مغلق اليوم للعبادة. يقع مسجد إبراهيم باشا خارج أسوار القلعة، وقد بني في عامي 1540 و1541 تكريما أيضا لسليمان القانوني. يعد هذا المسجد مثالا رائعا للعمارة العثمانية الكلاسيكية، وهو أحد أقدم المساجد في الجزيرة. يتميز بقبة كبيرة يبلغ قطرها 11.5 مترا، وأعيد فتحه للعبادة في عام 2019 بإذن رسمي، وهو حاليا المسجد الوحيد المفتوح للعبادة في رودوس، مواصلا تقليدا عمره 4 قرون. مجمع رجب باشا الذي بني في عام 1588 في وسط الحي التركي هو مثال أنيق على العمارة العثمانية، ومع ذلك تعرض المبنى لأضرار بالغة بسبب إهماله لفترة طويلة، ولا يزال في حالة سيئة بسبب التكلفة الباهظة للترميم المطلوب. تشهد النقوش العثمانية والمساجد والنافورات في العديد من الأماكن في الجزيرة بصمت على الماضي. يمكنك الاستمتاع بإطلالة بانورامية على رودوس من برج ساعة فتح باشا الذي بني عام 1852 ويستخدم الآن كمنصة للمشاهدة. تستمر مكتبة حافظ أحمد آغا التي يعود تاريخها إلى عام 1793 وتعكس التراث الفكري للإمبراطورية العثمانية، تستمر في جذب الباحثين بمخطوطاتها، في حين أن حمام باشا هو من بين المباني التي تحمل آثار الحياة الاجتماعية العثمانية حتى يومنا هذا، ويزوره السياح بشكل متكرر. في المقابل، لا تزال العديد من المباني التي تعود إلى العصر العثماني، ولا سيما مساجد محمد آغا وشادرفان وهرملو وباب مسدود، مغلقة بحجة الترميم، ولم يتم فتح ضريح الرئيس مراد والمقبرة المحيطة به المعروفة باسم مقبرة الشهداء الأتراك للزوار منذ سنوات، ولا يسمح إلا بالصلاة من الخارج.
الحكم العثماني مع الاحتلال الإيطالي في عام 1912، وفي عام 1947 أصبحت الجزيرة جزءاً من اليونان. اليوم لا تزال الآثار التركية حاضرة بقوة في رودوس. ستساهم مشاريع الترميم المستدامة والتعاون الثقافي للحفاظ على هذا التراث ليس فقط من التاريخ المشترك بين تركيا واليونان، بل أيضاً في الحفاظ على الماضي متعدد الثقافات للبحر الأبيض المتوسط. أعزائي المستمعين، نراكم في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.